استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بزعم تنفيذه لعملية طعن. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن الطواقم الطبية حاولت إنقاذ الشاب لكنه فارق الحياة.